0: مالو مالو عايش على ميكس يا ابو وزنا ترانا يكسر بالشوغاستانك
1: لمليلو يا شيسو ناو لوغوتي لمليلو ويبيغناسي لمليلو يا شيسو ناو لوغوتي وسونغا aze yamnandi simthande ujabula nathe bemnambithetsa kane zamnandi ingoma
2: dlala DJ Maphinifa dlala DJ Maphinifa ngiyakuzwa mina unogwadwe ozikhundla khundla lo duduma mkhizi ngowazonde kakrofa inkanyezini hhayi uyakhuphuka DJ Maphinifa.